كالمصطياب قد مضت أيامه وانقضت كأنه ما كان كالمصطياب قد مضت أيامه والله فيه أمثالكم

فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ